مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَا

طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

أهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا.

تستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفمن أسس بنيانه على تقوى

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

مُشَفَّعًا بِهِ كُلِّ تُمَاسُرُ أَدُلُّ مِنْ رَبِّ الْبَرَايَا حِمَّا

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

دنيا عبد الخديم به وانقادني من مدور الريب تنزيل. صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسيبه وجلاله القصيدة من الباقيات الصالحات بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

لطيف قد حزت عن جملة يأتي بها له لا انفراديا هل يوم مبتغيا أن لا يناديني للحرص أعباؤه وهو الحكيم الذي بي قد قضى وفري من بعد ما كاد يسوء

مفتاح ومعطاء على بشير النذير سرة خادم وهو الذي جاءه سبق وإعلاء.

تنت للحزن سأتلاؤ. يا ربي يا من له مقلوبه ولا مقلوب رهب وغبراء وخضراء. لذكر سكري وهب لي فوق

إني مر والباء عبد الله وخدي من كل أزمنات لطاء والهاء وهو والحاء والباء صلى عليه بتسليم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو لسان شكري من بعد ذكري بخير ما أقري لذي الآلاء إلى السلام أفضي كلامي بلا ملال واللا قلائي.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وسمر دفننا وخلينا وحبيبنا محمد الخليل مدى الغد.

علي بالانتهاي مد المقبى عمري صافى وقد صافى لبعتنائي دم جرادي.

وتلبسن بذاتها لما يلبكن قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للوحيد.

بذنبهم فإنهم وإن عزوك يا لقبلة نمسك بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لتوفي الجزر قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك منهم آئي.

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا إلا فلقى ترا واجعل

0: حتيبهن
1: والمنام يكاب اف ام
0: وعيت قلوما نافحات بنفسكن وليقعد ربي خير زيد عدل الغزلان نفع مالكي ما ساء لي حبل رؤية وشرت له عبدا حليما

صل الله إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

أبيض قول به دنيا وعبده وتوكيدي لله جل يدي والقلب ما بلني وساخني فوق معرفة سبيتي لله.

العلماء أكرمني وبخير عادني وهباني هدايا ومن خليل الذي يبيني يما العبيد الذي وما اجارني اجارني وكفى

ذبح الكريم الذي يغني بكل مدعو عمدي وشكري وبالله إني لديهم لعل أعلم بنا ولا أدري كل خير يقليني هو القديم الذي أيعني وأسلمني بلا مرادي تورى وجعلوا بالصبر والدين الكريم

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Toubandam.
1: Groupe de communication,
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Ici, Toubandam.
3: الكروز يسي تسيد شربا بذبيق والجنال حرب خشعيات اللطرال قيري مجيش ضمبال لسن خيري يجاد رجاد بالزياني وسوي يكون سرياني عيادي الباقي بدايات ولا تغاسم ولا سماتا آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حنيج سار لدتي والدا خير الكثير لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى مصطفي أليه دهلي ما ونفع أنفه لا أقلامي لا ذكور ما سقل لي قلب بقاي الحمى يا أقلامي لا ذكور سقل لي قلب بقاي جاء من وغنى علي يداه تبير علي من كل عيد ومرر بعد من رسم بدجا إذا في أبوابه لنظر دجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شرب العظم وجنتي ما برمت لدي وجنتي حرق لسير بسر وجنتي يلغاب مني سلام من سلام له دال وأفضل ملام رسول ما أمركم يحلام علي خير شلوات الأحلام سلد الأفكار عمدا لدى من جهن سوي وصف الخلدى قلبي شفا بك رب قلني هدي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جاري نبان بما بدا وما تفا وكوني بما يما تفا فريد بلاي كريم ورسول وجدي وطمن خير سول رمجي داخ من ديبا غدفا أصم تبدا توجا إلي فندفا حكمني حكيم ونحكم ومن تعديل المنى والحكم يا الله قدير هو العليم ما دونه اللوم وتحليم نبى القدر عن فؤادي جهلا شرت به لبس الهلم يغلى بل اني الم من دلالي فصرت مجرا بلا اغلال مع الأكيم نطرى كليتي بيا البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أريد مسل كتاب مسلي وإنني فن أصاب مصري إذا دعوا دعاية النتمنى من مالك من ملك قد أمنا

بدل سين بردا فانخادا حد يطمني إلى قم الورى سل علي من غدا وشارا مد يدي لقر من خط المنى لي بلا أثر وكل لي أمنا أسنه في شفري وغضري لما يقال في رب المضري يا نبي دار الدنيا في يدي بأكبر الوان شهد قلبي لي قارب المتى يا ربي كلما طلعته ما ردا مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أثر أو قبر من سن أنه يكون أبدا يليه بالأسير كقمة بدا نفج سنه بعني القديم لما عندي كل قديم فلاحوه ولا لا يقول لزير ليقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من ضيقني من قبل ولم يطل الدنيا المهر الكبل حدار العادي بجاء الحارير كما تقبل به جياري وجار بي بقدري يا زمان ساري جئيب من ملا المحزنا يسوقني ما تهيه بالانديان ولا ألم قال له سرندان ساق لي الباقي إلى بالانسران كنت يكون لي وجع مران تعلم من لك له انتهاء ليده تبدو لهاء بدر لي جذر كريم وكرم باق وبن لا أراد كرم بدر لي جذر كريم وكرم باق وبن لا أبرغ كرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني راد وكرني بأغف الأخراد وجاني جميعهم بأغفون الآمي نفل سيء لم يبدو برا شري وحبي ومبي يدي ترا يا أكبر تركني بالأكمار يبارز المنطق بل بل زمان براسمن يبارسون من دقن من بارسمن إذا دلهم من إله جلبا وإن شرق من إله شربا لجارب التوحيد ربي الأخر مفجرني بقل هو الله وهر له مدادي وقدامي في ندام وأبر مدعونا يقيما أدا شل الذي يباز العجرين شل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خل إلا ربا وقال أدى للوراء مهبا يترى مصدرك ربي نورا كن بالمدير جالبا منيرا لنور قرية هند سلمات مدى كفاني الحدامات ما ترسل الله جلاله هلي في اليوم والله ما ترسل الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يحمي أني في هو رمعه لما سجعه لما قاس الله للبر قد وجهت عند البر مدى قصد مثل البحر حبه دار الورى في البر بقر مدين جالني بالبر خدمني في البر والبحر مدلسي برا وبحرا جمال وجالي في البر والبحر منا من كبوك الورى ما كمنا
إلي في البر والبر أمان خير ولا قرب غير المال بجلني في البر والبر مدام من مدوك برهدي شمس دام حدي يدي في البر والبر سنام حلني بي شغني سنام محمد بر وبر لم يران فيما مدى نسيبه ولم يران محمد سيألي بسلام في جال وصف ودي سلام نفى توجع أساه قبلي من يتوجع أساه يقبلي خبتك ملاهلي في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري شارني فراني كالإله الأنهر وكون قير القلق ليس من جاني حنان إلى وداية لطيف قد جانا من أمير ملتي محمد رشيد تيقني حب جسيحا إهل كفرا قلي اسمي حلالة شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمدي بصري حرام كوني قديم من بيدي ولا لله الحمدي وسري شرمدان فللسي سيله قرن مدان أقرب لي كريم والمكرم وذي كرمه كرم خرج من هالمين أغمد حامدنا محمودنا محمد وجاء ما ردود قوفي باق الكفاريم باق القوف فرت بالليل سيح أمني من كل شيء أبدا بالمنني هل يمنع لا وبتاميني وطهر القلب من دهني ليقول له بما هنا الدين ما لا يرى أذن في قلبي يقبلني الأمين بالأمين ما يشر أبدار بدغميني حضاني الأمين بالقفي وفض بالمعلن والمحقين ما توجع أسال الله قنيت عن سيرين وأرماهين وجالس في ربي تفسيرين القدم نور والبصيرين إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين قدم وقديم أكرمني بصير تفسير يدوم وإني يلقل الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلوم محمد صلى الله عليه وسلم رجالي وسمي وعلاه يقود المنى بنا أكد أريم يقود الدار وتلك الدار يقود المنى بنا أكد أريم ياسين الدار وتلك الدار حفل لسيما دال قيلي مصرفان أكملة القديمة عرفان سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير وضمي سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير وضمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربان وهي صوت وجيل باقي وليقرب من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود بالقرآن والحديث ما دون تفسير وتقديس ساقل المنزل قرسل وكرم باقي بخير مكرم
تلي من كان في الأغراض فلا بسرنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمات لما قل العالمين سيد على رب الواهد وللجناب لا يمن جائد رفض أمداه لقل يا شوارا وجالي ما قابها من شعاري باقي الكريم الجل من شعاري نفى للناس وعن طنفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلصي على قربها ووصل سمدا لمغدفا نادر المدهب من خير مراك وحش ما يدي المدر يمران هذا لما مقيم درادهم ليس يصار بكريم النادهم مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول فوجالي ونلت قير فوجع لي منابل انتهاء وبرداء يشاغل ما يدعى من الله ورسول أخبرا خير شعب من جهاد قبلا نجاني المنصر بالكتاب وحكم ما يهمي أن يتاب إن شاء قرأت أو قرأت هربا فاستمنا توده ساك المرفا للبشرى دروب الدران ولا توجه إلا يدران للمناد بلا أقدار في درب أمنا وتلك دار حبا ونور ورد وبركة فجاني مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أكسس بأجر ما كبدوه قصص وجاني كريم وما أكسس بأجر ما كبدوه لقصص فجاني بقال كل أرض كطفه لي بأي سلف يتر كريم جار مشاعر بمخجل الهموم والأموال لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاري من جل عني شعري بما بي يقف عنهم شعري اللي يقر أقرب قدر حسين شبانس الكرسي والمظلم عزيم ناجاري الغيره نجايدين لأنني شروط سرور عامدين ناجاري لاده هند المدين بما قدام وباء مهلكين وجلال ولاها ضمن سبتك خلاها الله وجلال أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع ولم يلم لو قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له

ليش اللي بيك الكريم يا كريم فيما دفعت أجور الله كريم أنا الذي قوت ما أرجوه يا من إلي أنا بالوجوه يسكو ربه كريم أحمد حلاتي الرسول محمد بمتوري لسروري أحمد خير كريم شاوق قرمدا بمسروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا يدي أجرم لقي ربي ما لرق للمنتقى من ربي عليه هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا أجاب عابيك ربي باقي فلا نبي قلت شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا وليد ربي ورد لاني عني بلا دري ولا أمراني وليد ربي ورب راني حني بلا دري ولا أمراني وليد أن ربي ورب راني حني بلا دري ولا أمراني ومن المؤمن بالإيمان ونسوسك في شماتي ليس لبى القرآن والحلمان من لا يسأل وعيبا وليمان مدني الباقي كروم البركان كما هباني النكاي مفركان وجاني باقي سبعا كذر ونسد عن حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين ليبان نفالي وليس من ينسه وإنني به إما مفسه يقودني ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني يوان لما لا يقول مني إلا لمن سط بإذن مني نبعني بي ومن صال وراء ولي يقود بنبي شورا وسب كون العابدي وكوني وهدي بجاي خير كوني وسب كون العابدي وكوني لهدي بجاي خير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سماء نبى الكريم ودراري ومرري أبد بقردي نبى الكريم ودراري ومرضي وكان في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي ولن نشال الشافي المشاة قلبي قلزة وجهي فيها ولن نشال الشافي المشاة قلبي قصفا وجسمي سيان ولن نشال السافي المشان سوق قرري بلا مرر ولا أثن وقل كفاني نهل بذلني تبين ما الله يغان علي شنجالي بالنغبان وجعلني أجر بقدر العسيم في بابي حبط من دور نسيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبيهم لا يجمع بارك لي بالقصد والقل بركة بقدره مجل نوجدني شاك بما أحد لأنه القل حبيب العالم أنا بشلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من ديني قرأ أهل الكلام تني وما يده لا ينفر حلسي إلى سناي خافض هديتي إلى جمال ثانية من المعلم هبت بقانيا
من رجب إلى انتهاء الحجاب له هلي صلوات الرجال نباني نذر بالمنفوه وصادق المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بمنا حل فيك اللهم كمنا للمطغى وجب أذكر سنا وتبدأي أشياء سنا للمطغى وجب أذكر سلام ما سلام بيفاق الملام حد أداني الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام حداني الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام وجاني باقي عفيف لسان وبه بايه جب وعيسان راني كالكريم أكرمان فلن تار أبدا مكرمان يد الكريم وفى بالإقرار وبمناس له دمع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفت ظني ما ظني وحس يا سلمني ملتني ملوكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون ملكا شهد من قلبي دونكا ملتني قرآن والهلوما نفض من جهل والحريما فقال لي النبض قيل كريم وجدني قيل بقيل شرم فقال لي المحورة المحررة قبت مني دور المكررة حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي سياق من أطيته در نصير سلمتني من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وقير كبير وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والدنو وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والدنو أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراثهم كليم باق وولي ولطيم خلصي كرمه بيتهم كليم كاب قيمات النفر أنت عراف الأرض أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراثهم كلم باقي وولين ولطيم خلصي كرم الدين كلم قاب القيب ناد النفع عن طيرات ولا من رجيان أجرى غريب الذين أهل بي مطبع الهدوم ولقد الباقي وليلتي من الدين مطفلات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجاد للمطار كل يتيم إلى ذات قدم أنضاه أجل النيرين علي أني من لهن قائدين ومن دقي وفيه هو قائدين لبلغي قلالي أتابا وقرني ما لم ير يقتابا وجعلي ما لا يرى وقيرهم موجزة تبقى لي هم قيرهم إلي قرن لهم في الدارين شيئا به سير مجارين نفر نفا ضاغا وقنها عن جدي نفاقا أغرمني كريم والمكرمون بجاي من شماته كرمين
liqadu muttafaq muttafa ma qadan bija afal muttadiyam tan qadan liqadu al-mustafa ma qadan bija afal muttadiyam tan qadan liqadu ma yakunu li shurudan walillahi wajhul qaruran hadiyadu ilahi wa rasulim liqadu wa lil dufurim وجالي في الليل ونهار قرهما معا بالانتهار ليقول من له أيام ما دونه صيام وقيام ليقول من له أيام ما دونه صيام والقيام ليقول من له ثور ما دونه الطهور والتطهير ليقول من له سنونا ما قرب الفرود والمسنونا وكريم نبي كرم وعبده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجاري ما ليس معبدا سرور كل مهلي معبدا فلان كوني بلا أكداري في آسي الدار وفي القدار ليل الجليل والجميل والودون رب الورى أبي وكريم جدون للأقل وجعت كل حمد وقل ما أسى قدم وغند هل نبي قر ولا قر سلام وقل دخلي بصر مالان صلوات الله يقين قلبي بدل بي والكتاب سوت قدمه وسط الإتام محمد قال جميع كوني وأقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وأقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الا كل من تحلق به بركات قولك وما كان الله ليدعو ايمانا قدر لي ومنه يتبع قلبي قلزة رجال من رجب الى انتهاء الحجاب له هل صلوات الرجال نباني نذر بالمنفوه وصادق المقدم المرفوه أرجع سلامي من هبائي بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمطغى وجد أكر سنى وبدأي أشياء سنى للمطغى وجد أكر سلام ما سلام بيفاق الملام التي قدريبنا بالأقدار في أصل الدار وتلك دار وتلزم مدى لقيل مصرفا وكملة القديم عرفا سرم بالتي وشار قدمي شفاء كل يد قير وضمي سلم عبادتي وشان قدمي شفاء كل يد قير حدمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي صوت وجيل باقي ولي قرب من لبث باقي ناجم يا كريم والمكرم ناجم يوسف والمكرم يقود بقرآن والحديث

لمن كان في الأغراض فلا بسرنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمد لمقر العالمين سيد على رب الواهب وللجناب الأيم الجائد رفض أمداه لقيمر يا سورا وجعلي ما قابها من شعري باقي الكريم جل همي شعري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبى وفاها بل يلصي إلى قربها ووصل سمدا لمغدفا نادني المدار من خير مراك وحش ما يدي مد يمران حيث لما مقيم دراجهم ليس يصار بكريم الناده مدني الباقي يشاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول توجالي ونلت قير فوجالي منابل انتهاء وبرداء يشاغني ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعاب من جال القبلان نجاني المنسل بالكتاب وحط ما يهمي أن يتاب إن شاء قرد أو قرد غرفا فستمنا توده ساك الغرفا لي البشارة بدران ولا توجه إلا يدران لي المناد بلا أقدار في درد أمنا وتلك دار حبا ونور وردا وبركة فجاني في مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أسفين بأجر ما كبدوا بكفزين وجاني كريم وحام أكسسين لأجر ما كبته لكفزين فجاني بجر كل أرفين كطفه لي بأي سرفين يتر كريم جار من شواري بمخجر الهموم والأنوار لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاري من جل عني شعري بما به يقف غنم شعري اللي يقر أجر بقدر عظيم شبانس الكرسي والغرز العظيم ناجاري الغيري عند الجاهدين لأنني شروط شروع غامضين ناجاري لاده عند الغيرين بما قدام وباء مهلكين وجلال ولاها جبل سبتك خلاها الله وجلال أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع ولم يلم له قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبان هر حبلي وهك الكريم يدي يا من له بالمكفى كل يتيم ليس لبيك الكريم يا كريم فيما رويت أجور الله كريم أنا الذي قرر ما أرجوه يا من إلي أنا بالوجوه يسكو ربه كريم أحمد حلفي الرسول محمد بمشوري لسروري أحمد خير كريم شرق قرمدا بمشوري لسروري أحمد خير كريم شايق القرن مدان يدي أجرم لقي رب ما لرق للمنتقى من رب عليه هد على كون شاكرا ربي على من سسع من أكرا أجاب رابيك رب باقي فلا نبي قلتي شباقي
جزاء ربي وجزاء المتبع قادرا ليوم الجبال. جزاء ربي وجزاء المتبع قادرا ليوم الجبال. ولد ربي ورب العالمين عن براد ولا امران. ولد ربي ورب العالمين عن براد ولا امران. ولد ربي ورب العالمين عن براد ولا امران. امن المؤمن بالايمان ونسوسك في جماد. لسلب القران والحلمان من لا يزال غيبا وليمان. مدني الباقي كروم البركان كما هداني النكاي مفركان. وجاري باقي سبعا كدر ونسبا حولي اذان قدر. مدني الباقي جساد ربان ولي كان بالسير يبان. نفى لي وليس من ينسه وإنني به مفزح. يقودني ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني. يقود ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني. نبعني بي من طال وراء وليقار بنبي شورا. وسب كون العالدي وكوني وهدي بجاي خير كوني. وسب كون العالدي وكوني لهدي بجاي خير كوني. وين كل مسلم مسلم والله لا قدرك من سماء. نبى الكريم ودراري ومردي أبد بقردي. نبى الكريم ودراري ومردي وكان في أبد بقردي. قلبي قصفى وجهي ولن نشال الشافي المساف. قلبي قلت على جهني فيها ولن نشال السافي المشاف. قلبي قصف على جهني فيها ولن نشال السافي المشاف. فوق قرري بلا مرر ولا أثن وقل كفاني نهل. بمن لي تبين ما الله يغار علي جلالي بالنغبان. وجعلني أجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم. أذكر سر المهيبين معاه وبنبيهم لا يجمع. بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي. نوجك ميثاق بما أهب لأنه القل حبيب العالم. أنا مسلتي وجاهي جنتي محمد قلب رايا جنتي. ما ليعد من سلاد وسلام من ديني قرأ أفضل الكلام. تني وما يدخل لا ينفر حلسي إلى سناي خافض. هديتي إلى جمال ثانية من العالم هبت بقانية. من رجب إلى انتهاء الهجان له هلي صلوات الهجان. نباني نبى بالمنفوه وصابغ المقدم المرفوه. أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى. للمطغى وجب أذكر سنى وبالبداية أشياء سنى. للمطغى وجب أذكر سلام ما سلام بيفاق الملام. حد أبداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا. حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا.
وجاني باقي عطيف وسام وبه بايه جد وعسام راني كالكريم أكرما فلن تارى أبدا مكرما يد الكريم وفى بالإقلام وبيب مثله دمع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفضني ما ضدني وحس يا سلمني ملتني ملوكا أثنى تطريق على ملوكا يقود ديك فيكون ملكا شهد من قلب ديك دونكا ملتني قرآن والهلوما نفض من جهال والغليما فقال لي النفض قيد قريم وجدني قيد بقيد شرم فقال لي المحورة المحررة قد تبني دور المكررات حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي سياق من أعطيته در نصير سلمتني من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وقير كبير وجدني إلا كملك مريم مستان الحديد ملوك والمسلوم وجدني إلا كمالك الملك مستان الحديد ملوك والمسلوم أوجري بمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أمن لا أمين أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراتهم كليم باق وولي ولطيم فالذي كرمه بي يقيم كليم كاب قيمات النفران عن فغرات الأرض أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراتهم كلم باقي وولين ولطيم خلسي كرم الدين كلم قاب القيب ناد النفع عن خيرات ولا من رفيان أنا غريب على الذين أهل بي مطفى الهدوم ولقد الباقي وليلتي من الدين مطفى هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجعلني من مطار كل يقين إلى ذات قدم أنضاه أجل النير علي أني من له الحق عيدين ومن دقي وفيه هو قائدين لد الذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيرهم موجزة تبقى لي حين قيرهم إلي قرن لهم في الدارين سيئا به سيرا مجارين نفر نفا فاقا وقنها عن جدي النفاقا أغرمني كريم والمكرمون بجاي من شماتهم مكرمين لي قادم المتفاق متفا ما قادان بجأة المتفين فانقادان لي قادم المصطفى ما قادان بجأة المتفين لي قد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي في الليل ونهاري قرهما مع الذنب انتهاري ليقول من له أيام ما دونه صيام وقيام ليقول من له أيام ما دونه صيام والقيام
ليحرم الوفر ما دونه الطهور وتطهير ليقول من سنونا ما قرب الفرود والمسنونا وكريم نبي كرم وغده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم قليا وجاني ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فلان كوني بلا أكراري في أصل الدار وفي القدار ليل الجليل والجميل والودود رب الورى أبي وكريم جدون لي قلب جاتو كل الحمد وقد ما أسى قدم وغندي هل نبي قل ولا قل سلام وقل دخلي بصر مالان صلوات الله يقين قلبي بدل بي والكتاب سنت قدمه وسزعلتان محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الا كل من تخلق به بركات قومك وما كان الله ليدعو ايمانكم امين يا رب العالمين انك انت الوهاب وادر كل ابدا بالرب وقامنيه عن ضرر وكبد ما داني اشاء وضررا مني تقبلت الهشام الضرارا إيه يا من جسى ما جسى فراد صداقي تهدي توحيد ومطح الجنبين عليك لما قفر المسلمين اقر بجاهد مصطفى لكل من أحبني دوه مالك زمن بجاهد مصطفى لكل من بجاهي المصطفى لكل من ربني نوهي مالك شمن نفب

لا ينتهي بالمطفى قلوبا وليدي كنت لهم مطلوبا يجعل لكم يكون ملكا كما يسوق الرديد حوضا يجوز لكم فيكون منك بما يشور قرب جهنك إذ الكريم قرايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمطر والآل مها شابي قام يقيره تمام يقودني مطر والآل مها سيابي قام يقيره تمام على سيرا فقني في شعري شلا رباق وجود ميري اغدوني من اقف يدي يا كريم وضمن بي شاب الله يريم يا ربي هل مريدين مها في سلك الغسل وصمد مها ملجمي وهم نفوف بلا سي يدر ومشاء يقبلا اغفر كل من الي مالا وعن يده لا بسف مالا نبضني فانتابي هيالا يا من غرى امير والاغيالا كل ما يبوغ كل سلم يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقلب لمن معه ان اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وجلق في دراسي اسنا حسنا لكل من تهلق به من الناس امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوشي بك وسر يطلع من الشيطان الرجيم ربي اوشي بك من عمك الخياطي واوشي بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وبيك والى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني سلاسل ازياء بتوفي اوفي لوجهك واظهرتها الى القير ابدا ووجهت الى زمنها ابدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اني بقر حسمه الشافك كما جهلت ثمن ثلاثين وصلاتي اللي بقر حسمه الشافك بلم تر اني بلا افه ولا كدر بيني وبين اهل في شيء ما ابدا وجهت راسي قدته مجاد من مجيشاته عليه بآله وصحبه صلاه وسلام امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الوالي وشاته ويرهو فعشي قد تبعاقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين يقود من ليس يسود أحمدا لربي ساقد منه طمدا يقود من ليس يسود أحمدا بربي شاق المدن مهتمدا شروق ليني وحبيبي على سواد ما علي مدى شارولا كل يدي دانا لتكائي وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسي ماري بالفضلا سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسي ماري من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وقبلائي وسفت بالفتون أكبر بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما رضي كل يدي نورا شعر جهادي من عني أكبر نبي أحمد في دي ولا ألاقي كمدى صلى علي الله بدحرم في دحرم شبهر من يلجو في نعار أليل والإسراء في ديار شبهر من بهر بلادي جارا بما بي كل يدي أجارا شبهر من أقفاه إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسوي قردان حلال زيدي.

0: وبل في كل يدي خرق دماء كما كفاني الأشياء ندماء إفقت مقبضات الجنة دار القرار والمنام إفقت لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبل مني ما هدر مني من القدم من قر كدر وجد لي أبا بن هوري أبقى طويل لدى بهوري وجرني في هباد قلقان أبقى رقم كفني مهرقان وجد للمطار أبرد القدم صلى علي بسلام شو قدم أجد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أجده قرها مرادي قمام له كمان لغير شتمام أحمد مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم أجده مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أبو صلاة وسلام بأثني سري وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقهر راسي من رداء المنذرين من رجب إلى انداس الهجام وليقاد مضى لي هجام قرقر لي قرورا تابا وقرن التليم والكتابا وقرن متها إلى الأبد لأبدا وفي باي في جنان وبدا وليقاد مصطفى للم أبدا وفي باي في جنان وبدا ومن حجي رسول الله هل يقم صلوات الله ومن هجائب رسول الله هل يقم صلوات الله مع سلامي بلند آي ما أبدي من الهائي مع سلامي بلند آي ما أبدي من الهائي من الحجائب شراب القدر هذه باق بسر القدر صرف رأي المنتقى سلام بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاني كما بقلد قير جاره ومن عجب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن هجائب رسول الله علي صرمة سلام الله ومن أجائب رسول الله علي صرمة سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى إن سواي ولقي لم يرى ومن عبد النبي متبع سلا علي قرب باقي تبع أن قرني مالي سوى نسحا بروادي أبدا الأسلام وجاء من بل حجائب بصير سلام للأصير أن لا يوجه إلا يكدران إسري والعلن يشر القدران وجاء من بل أجائب نصير سلام له بالنفور كوني قديمه إلى جنة في كل شيء دائما امتناني وجاء من بالي حجائب شفير سمي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر النبان إشارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بعد أجائب علي دلما قبور مفردين بإياك نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من أجائب المكرمين كما سبق من المكرمين وجاء من هجائب المقيم كما هوا سبق من المكرمين ربي تغير يشاب وشربوا إلا سوايا ما يهاب من خلائق النبي مصابرين حليق وسلامه انت وإيايا ما قن كباك كابد الناس عنيفا كباك ومن عجائب رسول الله حليق لما مبيد الله تغيب بارزي تغويبا قاد لمن ما سله تصويبا طبيب مبارس التقويبا قاد لما سله تصويبا لا ليوجه وده ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا اسكل من وجه أدرم لي اسكل من وجه لنا لي قليل ومن يرم مليان حقلي إن كل من رجال للطريق من يرم غلبي ينحقر ومن حجاب نبينا رسول سلاما بيد بشور فليلوا ليقوب لينا بلا بناف ربا نبينا من عجائب نبي المصطفى سلا علي ربه كما دخل ومن عجائب نبي المصطفى سلعني ربه قال ألا يميل لجنادي سرمدان سيئ وجرني أثن أو كمدان ومن أجاب من دين سلعني قير باق من دين سرف أبي من قلوني قرار إلى لفي لهم يجر الدرار سرف قلوني من قلوني قرار إلى لفي لهم يجر الدرار ومن قرائق النبي المنتقان سل علي ربوك من تعال فليد القماد والبكاء وشيء يورث الدكاء تلده القماد والبكاء وكل شيء يورث الدكاء في سرهم تقريبي خلق مالي الجاد بتقريبي الذين سرهم تقريبي خلق مالي الجاد تقريبي ومن قوارق نبي متبان سل علي كما يتبان تلبوا لي من الله ما جل سواء لي واد نجل وقد بدت مجسة تعقران للمطبع في قدرتي قد تقرر وقد بدت تعقران للمطبع في قدرتي قد تقرر وهي كون من سبب معاك في قدرتي في من يدعى قمعان وبلسين لم تكوب معهم ليلي يدعى الرب لي قد عمهم فبلسين لم تكون من ذلك يدعى ضربني قمهم وعد من تسبب يدقون في رحمة الله والنار يدقون وعلى هزلهم في أبدين ما لم يقوبوا غير أبقى قبرين وفي سبب مجسات الرسول قسالا وقبابين خلف بالمطار ربيدي هدان قبسون لأي من هدان وعبلي ربي علما لم يكنين من تعلي وجانب كنين بها رسول الآية كل الأنبياء حليم أقوى سلام ربي بها رسول كل الأنبياء حليم أقوى سلام ربي أقبتي أنا سنين بقدم قوة لفي الوجود والقدم يا ابني لوي ربي المهيب بقير بخد أبدا كل عيث ربي أبدا وهو المهيم إني سمين نساء كل لحيم يبني ملايك الباقي الكريم ما تباه لا يريم يبني ملايك الكريم لوي ما فلاه لا يريم كم من آمنوا في الجنة لوي باقي الكريم بالمنين وسارت سوى من آياتي في يد فل مري الآيات الله فارق الكتاب الله وأن يمي اللسان ولا يقعد له ما كلا دب القرين وما ترى سلاسل الكريم سمنها مقلد للا يريم ولي من قير قيارها ومن شباب البوف سرم طلبان وجدني بقرق في يلم فلا سواق الورس في يلم وحتى من هتاته وجبوه لك عن قي الرسول تجبوه سلالي بسلام وسكرم كليتي به وأذني أرم ومن هجائب رسول الله حلي صلوات الله ما قابي بألي الكرام وسبي كون له بالانسلام كليتي سرد دمام للمطبع من فقفان شدمام قيد نبي مسابهين حليقه شرابات أنفهين ومن هجاري نبي مسابهين حليقه شرابات أنفهين مع سلامي بآله سرام وسبي كوني بسعر سرام كل سيد قرأها قصيد فقاد فاسد الحسائن كل سيد ناق سائر بلد قاد فاسد الحسائن حجائب النبي المقدم سل علي صندقار القدم عن الأسار الجالب ما ينفه بلا زنبه أذه وعبلي قد الراس فها فيهم وهم جماعا ومن قرار قبيل مفضلين هل يدلنا ألي مفضلين كون سني تقربين فراغ من سمن مضى مسايا مهرجان قصدي أذننا من رسل الجراغ إلى الذين كلهم قد فجران أهم صلاة وسلام كما انتفت ببسه سلام ومن أجائب رسول الله حليقه سلامه كان جميع ما مدى من همري لحز وباس مريم سرد حداد سبب باق لهم بي يدوم طبب شرب دريل يدند سبب باق لهم بي يدوم قصر تدمكاري إلى الهدان سرطة أن ينهر قول وقدر الهد وسكور حميد وسكور حب دديل من دال المصطفى أهدى كما كل دي قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير زاد وثلاث المدار هذا النبي ومن أتاه صمدان والأنبياء سادتي هذا النبي بياء من جمدر لي والأنبياء أشادة الحاد بياء وأكبر الضوء على صحابا لحد درجة صحابا وحاجة تنبو هلا من حلبا عمموه من هدى تعلمون ما دام سيد ولا صلى وسلم علي محمد ما دام سيد محمد صلى وسلم علي محمد قدري ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دامت الورى محمد صلى وسلم علي محمد يقدري ما سر منهم المنى وبي دين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا مولانا وآله وصحبه وسلم تسليما وإسلام الكفر وجب وزير السوية في المرض سبحانه رب المرض أسألك العلوم ذات كان فك الدواء جسمي والإهانة سألك من فضل الكريم من كل ما كان يسير يذكر احفظ جنابي أهل الدراك وسوى يبن لدى من سراك مدد للكريم أيدي يا رجاك إن كريم بابه لن ترك جاك مدد الكريم أيدي يا رجاك إن كريم بابه ترك جاك ومن كل محافظة بقي من دانا والحبابين والأهرى والدنام رادوا معادا بقر من دنا والحب في الدين والأهرى والدنام بريم هدي جايدا لقر مقبوم شرده فريجا يقير من خدام لقر مقبوم شمن طل القدم فجار بالإشار صلن ومن قبر يعني فولد أمين وقه شاقف المهتى كفافا يكتبين حفظني قيهاري يا من له تقد وجاد نبي في سويت الدار في أبد وين سويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا داني الله يهش وكان قدرا سبتني من جمعة أمراض كل يكون بسوء في أغراض فرسي قد أخرج الأخيار من قلن وسفر الأقدار يا الغارضي لا سبكم لباسا كفر المدالس المدعسا نلب الأفصال والسلام على قطوة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا ويهمني كمسا وجاني كمل في ترابي بهبتي وترابي أجر جميل قبلي من بعد ما جميل قد أطاب قدرا جزاء ربي وجزاء أحمد أحمد كداي ويداي القرد والنديم بما مدى ومرد لفل نسيئا قلبي جار ليقال من نهار كلمة القرهال من أسكتد من ناسهوني وهي سكتد تراف إبليس ومن ولاه لقرن هو الله يدي تقط ولسالي يتلو وليس ينهو لجاتي يقل
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour
2: d'âme. برساق جلنا واجو لقص أقامهم مجلد أبيتهم كساكو بامهم برساق جلنا واجو أمجاجو أميتي أمغر بلاي سامساجو برساق جلنا واجو أمقام أسنغ بفوق كبر مقام برساق جلنا فبو بامبا Rasulullahi mayanan ba musala da yamba da daawul na ko do gana moy gana te gam na ko ba ka seigne bu mag bi mo len boole dileen defal fumu tolu mu am do ade yeb nan daw teral na mag efal ko cala mu am te lo ko jo am yeb ko joy ko anowa ngir limu def ci rew mi man ko dem ardo kalme mi ñepp ngi joy lepp ngi joy ko do lu deg mouride yi diko joy di embaslo joy jurbel diko joy kamil ba magna ko yar ñepp ngi joy kama albati ba ngi joy sama waje buru mbaje kone ka jale joy way mo tekki so fi juroom yar asama juroom yar ñepp ngi joy joy adu bakar da na ngi joy la ngi joy Mamura, did you? jaay na jaay mbassiru ganjaare sa karuna taw bi manki ngana wi agaradi do na tagi lepp ni jo ay ngi xare do borom kun wetal na len ko sap ngandi yanen deul ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gam mbeur mamuru aljuma niti fan yede ak juroom ñaar la mujjé julli ci juma do ay na war ba mu dame an fi ak na mbeur may khutba ala ji falilu o sap bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal go ba mu tok mu delu ba man yem na go ba sama la dem suara bamba may baba da faramba dal fiar ay khalifa mustafa sen basirum badje nala mustafa duguwa tamba xet ci bi njum toba jëm daru menan tay ni ro bayam bajma ay toba dal joy ba xaj yo xamni du du del fi gemna waajo xali waram basir yepi waro waré dendi bi goy fidi jana wi fiir fi ba asamaawdi tayu khini ana asay muridi yepa jaale cey jojo laway burna yar leer yu manke to dingir ga defal songay yokul jode kena ke gamol rasulullah anda ko am to baabi mira ya sabe ya jibril wal muhadin di jen seroga dame bamba jey biel bisub dibeer le ñepp yando toba ñun na ko ni malabbe ay ayub di fukki fanan ben guddi gal tene lañu rañan fabru bisba al tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jadem ko sap bamba fi lailatul husnain rabbuna khala dakhna al basir ma la urtala afiya bimin sani ربي أي وقت ساعة ساعة أنت فديتي لبيت لدف بمي جرومي يعار يلنا في الاستئبير لي أبدن وعار بسم كرولي يبرق كتوبا تبا الرسول لأي جنة توبا ما بغنا عقب إلا بفارا باكي المصابين يفارا أجنا واجيتي وامره الى جنانه دجن الملائكه الكرام نانا جبريل بيتراني ديو بروغا وارس سبع جيجين هرلين نيبنا نيو في بنتي فالدي واد نا تابلين لا الكوب ما اجو ادي في مستوى بايم بيو غيتيرو تفروسين marwaadin lañ fi eru cheikh muridi yeppati awdi joru def bo mu khadima gëtam gay tooru sogo gamul yeral jawabi bamba jamadul badi jusanna dayba waxna ay malaika ak jibrilum ño jël fero ga ahmad ma ko wolu yobu ko aljana muji rasulu ngir sap gi ma sap te Allahu ndaram ko sap bamba nal ni do man yaw chetan gam ya de xalu yu anam man isu ko xalaat faral li aw nabi yal nan ko sampul nun baban koy topi li doyna waji waru warna wa ba xam di len te def bane da saaro gi gudi lañ ko rob fa benjum daru darul menam xajam yeb awaro an ko rob benjum daru darul menam xajam yeb awaro Alay Siyam Bagay tejjul jinaaya mo baram bagge moy baram yaaya moy do mustafa setub cheikh bamba moya to mo tabe ta tan yan be siya wa tiew kala mane su kulim ya modo haba an wa ju sap hadim tiew na ba se amadu abal tiew na fa rakam je sibto bal si ahmodu mamon ñew na fa rakam ya tiamu adu jabbe tiew na fa ju ayam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kero tay la fay ñew ci mboro ci abdu khaizir mbacke moko ñaanal tapere tane ko yadi la jall waxtu robam cheikh bamba ak rasul asabe ak yu anen ya ak jibril ñom ñepp tew nañu bi ñu bari andak ma jirina walan saari ca bo gudi lañ ko dal di ciangal ko wa ci arbu yalla dal fuy jegal takana ci abamba defan fa jakka min khabli jaysin mujiblu makka asul fa gali ci reda fa khamdu lajal go xam ji wa sare an aqortu ñen ante waxtu mbalu manki tu ci lañ ko rob te gudina ndaw jo ñera di delu ci ene fer bamba ngeddi jamar bayam akbar baadi ci ubadi wi galar beddi fat tay yalla li doy war yor murid fitam wa dem mu rab rabi ngir xamni gantena rangon lay sab sabi dendam bi lepp ma fi amal ne jam kan xamatu insalam ci bu abe jam murid la mbab khadir la ma fi janna ñe boga joy ngay yalla ma ngay la tay yalla la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ilahu salaw wa sallam alil bahi wa alihi wa sahbihi bahi adna warna tamum sajin dal walad murid ya mad sajin dal walad noren tam wa sahbi warami soyna abu mudali delu sajin tawahnay jakk sanjana ay ndiendi yu melni makka alim la abid la murid sadih la borom basir la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh bamba musula ju yo sunange yu anan ba amna ngaram tembar maam bi mustafa tababa kum fuma za tu'lu tiaw na fa ba kar ba mbeur ma ay wanda ma juma ay mo and na mom jojo way moy waja bamba ko terbiya tawal gombolo yawal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji watu ba salum fuma sayi ando nya fati aw ni maalu def na fa kawla kariman ni tuba sanga fa jakka par go tu de tuba def na fa ay kar lugo ji itu mo xam tay mba ci rum ba ke ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall njaamur fo tude aw ci ram ñu naala moy gor ko na gna ala fi abasi neena mo gna da jamana ko ko war na ma gore ji gi en defal na len taraanga dalal na seen xel amul yi araanga tabax na ay kër yu kay ci way bi ci rew mi fofu dem digal na yoon wi def na khalifa ngir tani ak ak bayam la jogni fi ne da di ama ay gayam ci bamba fi di ko walu salum jebal ko am ni mustafa taw bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteu ba magi bas ci una ci rew mi senegal ci tro am di mustafa ni ma di jaal ma fi di falira Mara mam je ko ne sam na sangaram bil jahri lewni sanni bi khayri nugri motare khal cheikh bamba mo am maharaja leral nasir aduba mo am daraja tagna mako abtadi nasman yurid baadi bismillah cheikh ko yow murid tilay jabi bamba am na cheere yama khiyam waju ko sop mare waju ko non def cheikh bamba nga nonu ngir mota ngien ba tiare samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh basir mbagge ba bamba ni ay jollof serigne bu wako nako basir lo ko joxma gis ko amna de yu genn salu yes serigne basir dem ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko basir jojo way do soolu moy man sama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dong yep bok waru wees bu ga joom la am usulu señ basir mbake mako wulu nek di arif bamba dal koy jidal fexem borom touba bu len ko ajo dal taram basi amal na do yanko setam yal nañu faw xañ yanko aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaar dekkal dal ba nalaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa bu ajis mori ara bu ala tabe yime ba mel ni gar la wade kawm shariatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay dig la na fay gatal te lepp juk daw tarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ya abdulli lulu lu baax mu ojeltu boromu jaglala nit ñe fa da ci are lu rega yalla jubo tay mare xamul ko bay non ku ñew mo fat la xamal la yo am walu abo lañ mu jox la ku ni dale mbar mo na xataade am ba faaw ba ji du fa ya dali etam jaan sa lu ko man ñu xarul umam lañ ko jox bi sanga dal akilu tilal si amba la nan baji jall duel na aw ni tam ba ñepp feesal basiru faati madu man si amal na ñi jidu wal gay dalal ba weena basiru faati madu man si amal na ñi jidu wal gay dalal ba weena ko melni mom do du fam baba da ma don mbar ma don ahmada hilman bila ta'allum min labamba waxan serigne bi xeyela jaji aw bamba ma la tu wudji biram nga waru ak melom ndaram jisu am muataru fama sa to age nyaari djublo kabla te mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mo yaadal falel ko ay yitim ku weddi la ajal Rus kitabu la ilahi fanani Wadani sangi mbakele wahtani Majale lukor Fani basiro Mwakura dihati Kungaga teru Di janglu yukha sa'i zaham Te'i diglu Njangma Te'i nyakha te mo selang lu Majale lukor Fani basiro Mwakura dihati kungaga kawaru ayyo ani ma jo ay alquran serigne basir mo ko la de fi jang ya ka waru ayyo ani yu anti jallu budi magal te mepp mbir so robe mun ya la jall ma jo ay talifi serigne tobana dawam jadon ba asina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane sukulim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofe la bamay waji war ci garam ila al jinan ab khibar la mu ham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna sen dubare yalla may ma gal gu yeb dong yi ba melni xaru fet way na jexe darul menan sen defir nek ci bopam mu jema janna abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna Arrivederci, madame! Di cui non li ya fanen as biryan falam ni suko waxtane wala suko biral la dala waxtane sen bi defona sen adi amana nyaboka idi adi neerona ciowam sesin la bamba genne jurbel ciow sesin la si yaw basiru gantal ak mu tan nek ni yu guddi gajuma la tambale la ajal nya fek faatna ma yowm lusnayn lambar ma laqo muhammad ci guddi bob bis la laqo wa umru bi ayati minan fil bakhli al makhbar darif minan li la fam ci at yeral tarikh ba ay sumar la ni ge se imam ba li adam ya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jagle ker gu sen nek na go jangal lim ba la wax kero amna ko fet ba din ba mbole bi o bi yanan te yey farahu li la ci mbar malam aka na al farahu bi sub tarasta da yire indaka aru aka wala hagri yewi yep bu alo da aru ni na nga bari li kadi mo ba ci afa di jo na nga yep na ha wa da yire injur be ya yep bolo dio boy buuli karang naw woro ko jang ga digante to ban yari tewna fa andak daan di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la tom bana asir mat kan di joru ni wasalay kamil dina wala ni wasang daale kamil bam ja ku ajille yal nawutu bayam lu yag mo rakami di doyna yam don ja ko digle yalna wutu bayam li jagg mo rakami fi doyna yam reene ci xabban lu romb ci emir lu ma juroom ñatt fu ga yatt yi leer ñay kay booli di yobu ñey soor xewal ga ker bu nekk def na fa juroor ganna bi wacce ay musal ndaw xaar ba di saraxal telolu fi kulan ba riiw yep ñew di jall sangi mbacke son waaje ne al kasa ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doyna ko amun te ji akal bi te li en ki mo di ko aga ko garawna am hel ken mun da fa ima ay biram yow julli de ngan di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja yadaali
1: UKPFM
3: dimo wentu wax yalla wamba ya jabar mba ya khal ma tan ne yalla ne kala yede ci kuma tuma ni tawala sun fali taati tude no ko ne ma tude ko mon baye ko man guddi dal ben ta ma da yalla ken du guddi mi la lo ta ma ba ko mo taw mel non
2: ka la yo ndu di ma ya lo ma dial ko na bo yalla daraja Bamba, where are you today? My young man, Bamba, don't manage.
3: Be mad here, Adis. Can you read him here, Bamba, here, Adis?
2: Bamba, I am Babon, I. Bamba, come on, Matthew, and I'm on my mind.
3: Can I get you here, so I must. Jay Allah jay serin bi ma gawaru war kat bu magba warna tu ba daru karon jangum muridi tay machugo jam ci baraman yi Allah
2: ko na tolu modi adi jublu
3: naylu mu xam ma lu ko moy do jaglu
2: ha ko fanan ma wudo wan la mama ya ban wa magam ja
3: dal na gohi walna ci aru jef ja
2: ma joy go amal fi al go wax ja lole
3: yimo fi dal fi amal na jep fu wori ma jo kala wax waxe ci am sa ka tan azri am am ci ar no gem na ba ba
2: ni la salam ga dum sa ho di ya
3: قال لي ابو احمد المكي قال لي ابو احمد المكي دبي سنو نام تيار نو ابراهيم كلام خادم كلام مهضوم يا بين جميع قاس ويوا دم سرين فاجلو لا لا لا ولا يهمان دم جيم بطل كتاب فراز بعد اللي خمني مبرل ما نفراد قل لي مرني قوانجي يا جزيل دو مدبان نولو بيتو فكي فانت جانا ركا دي دمو جلنا في مرمو عام خرم تسام أدنا ورغم تاوى سبب خليني لاجي تبرع علي الرب على بجي تاوى سأسن جمتن بف نلنا نجيزان قال ديري وقنا جم كلام قال نولو بيه خلي قلم خلي يب ما أستان رغاني اللي تقولو كري دونج وفي أقوى تير دفع يوه يمسي كلام يعلبو كيس آخر مريد أبو بحادر أبو بتيدانو يبقى جوه آقف سلطان يقرى تبج أخر فرعاتي يلعب دمم قال بسيادة البيئين جندي إلي مريم فعلقته المعالي سنغبدي كروكا وعاتة طاق أجلبة ركم جمعان لطبيعك تعارم با مان يو كرم تعارم بجأكو بيئة وانما كين يبا تيعو نسيكي بيئة وكرسا انتو بعاني يبا وعارم بذب كرورن وان يلدي تورو كرسا انتو مجم سيام مجم بجد اللي في إنه فاكم برمسونه من نم معني دفعي قابتونه بغيت أول جند لله الخالدين بنعاون إن صبره قيب إليين إسب كرار لخير جخاد أخر بعض كل فعل مقم قدعين أكبر بجر على أربع لن يضرب فاتو بعض فتقم لمستوى أكبر ينبع سكن كيس قيوت لن يعرم بعض dam do jobi e yobu ga to ba besba manga mo den chondindi mo ko ga aral tayo ya san ba kala ba in ko e waajal mom la yu abdem ko ya dam fa bayam rab ko wa ten ko am tuji mu abari ndam nyafe o besum taro ak de waajal birma karmu la xam ci en limba rawna afa e marakam serigne abdullah ya aram ba sey shuaib ma kamay sandam ba asin ko ma meden عندي مصفرات دون جيد بسيط ما كان مصفرات كنتين عافين يا الدار صرعام ودار ممكن يبني او دور المرعام انا ينيني بوري اعماي مهنا وعيدي للم بيوار الابتون فانتو ايدو مكا قامي بامبا موكو جلئ صادح لقمنا بامبا سيامو ادو خبان حريتم دوايم حرم بجيانا كرنج النجايم وفلا خمال دون مراك يلا إبل نريئن نور هناك مرايك يانك إسرقن ما مرحبا خوص لبراد مقل مخوصين جندي إبل إدار السلام بك الرجال مريا ربنا السلام رئيو عنه وقلنا خيالي عيخيالي نفك بجيب gëtte ga dal di salli bi ci kawar la am fofé joom to ba da na rabam ba ñay da war baram ba tan de fe du du ñaaji en abalo bi yu kay amare ma ko wuru ke so kawar wa wala ma al fitayen ma salam fa makke ñepp ngay ziar na fay fayu fay fayu
1: UKPFM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen suñu mbokk yi nga xamné yeen ñu déglu fi ci radio IKAP FM 103.5 ñu ngi santu ba suñu borom tabaaraku ta'ala di julli ci sangub sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax cheikh mohamoudou muntaha mbake khalifa general de mouride ñu ngi sante itam cheikhina ahmadul khadim sunu yaakarite ak ëlëk di ñaan sunu borom fayal ñuko yagal fi lool cheikh mohamoudou muntaha mbake ñu itam serigne sidi mbake khalifa cheikh abdul ahad ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeerma seen wajur yu baax ya ak seen maam yu baax ci serigne touba cheikhul khadim non itam lañuy nuyo bu baax khalifa general de baye fall ak mbollem khalifa cheikh serigne touba yépp di ndokkel suñu mbokki Baye Fall yi ci liggéey bu am solo bi nga xamné tambali nañ ko tay feulé ci mars occas di liggéey bo xamné bu am solo la yalla nañ ko yeggal ci jamm té day ték ngeerumul sëriñ bi ci barkeb dëkk bi ñoo ngi nuyu bu baax itam khalife général de Tidiane Sidi Aboubakar Sy ak mbolém khalife général yépp nuyu bu baax baax sëriñ Mamadou Mamor Mbacké mom cheikh mom Mamadou Murtala ak ngebtu Seigne Murtala yépp ziaré suñu sëriñ suñu yaakaari ték ëlëk cheikh Mamadou Moustapha Mbacké mom cheikh Abdoul Hadj ñong koy nuyu ñong koy ziaré ñi ngi ziaré tam sëriñ Mahamadam Rakam ziaré ngebtu cheikh Abdoul Hadj yépp duñu faté suñu mbokki doonga yi nga xamné ñom lañu bokkal fédération sahadat mouridina li khidmati cheikhul khadim ci njital sëriñ Magay Diaw di leen jaajeful bu baax nak ci waajtaay yi nga xamné ñi ngi ci ngir wajal bisub cheikh abdul ahad mbacke mo wara nek le 12 xamna inshallah talat bi ñew dañu amal émission spéciale ci digënté cheikh abdul ahad mbacke ak li nga xamni ni moy transport rawatina bu touba inshallah nuyu bu baax soxna mamoussa tamba bintu cheikh mamadou fadal nuyu jabatou seigne fallu yépp nuyu serigne abou baraka serigne ahmadou rafaay ñong koy nuyu serigne abibou ndokel mbollem jabatou seigne fallu yep rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaar baax sunu mam sou tambay tam ñu ngi koy jaar bu baax baax mbacke balla mu mel itam ñu ngi wacc magaluk suñu wayuro serigne alhadj bu sou tamba mu wara am le 25 avril yal nañ te egg ak jam def ko itam nu kawé suñu ndort ñu ngi nuyu mbollem ñi nga xamne ñom lañu bokkal kër gi ikap jital ci serigne cheikh amar nuyu bu baax serigne pape ser mbay nuyu itam serigne modou kan mi nga xamne talat bi wess mo ñu nekkalon ci technique bi nuyu bu baax serigne abdul ahad sall suñu serigne mi nga xamne itam tay mo ñu nekkal ci technique bi serigne cheikh bey bayiwu ñu mbokk yi kenn mamadou moustapha ndiaye itam ñu koy nuyu ñu koy jaajëf itam bu baax ci taxaway auditeur ak auditrice yi nga xamne itam saatu ne dañuy bayyi xel di ñu deglu ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp ci melni baye allou sen ndongal cheikh abdul khadir ñu ngi koy nuyu du nuyu itam serigne allou sen geewlu transport nuyu itam njabotam yépp soxna ndey cham di commerçante fi ci garter bu touba heliport ñu ngi koy nuyu nuyu soxna jek sek nuyu itam wa garter ba yépp diko tek loxo président baye ndoy ak serigne cheikh mbogn mi nga xamne mom lañu denk kaddu garter bi ci kanam dinañ jokko ak mom ngir mu wax ñu tollu wayu grève bek sabab bek yu ci aju yépp dinañ ko waxtane legi ci kanam ak serigne cheikh mbogn dewrine ñu nuyu bu baax nak suñu baye ndamé saw nuyu itam suñu baye diba baye saxo nuyu serigne mamour top nuyu itam serigne mbaye fall di suñu auditeur di ku baax ndaysane defas daf ñuy wo di ñu ñaax ak di ñu ñaanal kon serigne mbaye fall ñu koy jaar nuyu serigne cheikh samb serigne dali ndjay waye baye kebe ciaw sona mam awa ka nuyu mbokk yépp rek baye wuñu kenn fu way nek rek di ñu deglu ak lu mu sori sori rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaar bu baax waye ñu ngi leen di bayyi itam xel tay itam inshallah mbokk yi ñu fassiyene waxtane li nga xamne moy bilan accident yi nga xamne amna ci at mi ñu genn muy 2025 ndax bari na ay taxaway yo xamne état bu sénégal ñu koy amal sabab bi moy accident yu bari ci réew mi ak mbolo mi nga xamne itam ñi ngi ñak seen bakken ak ñi nga xamne itam dañ ci jëlé ay gañu gaaw itam bari ci ño xamne buñ ci juggé dañuy nekk li nga xamne moy ay handicapé manam ay way labo am ci ño xamne sax li def ci seen adina doot ñu mëna seen bop dara accident yi nak at mi ñu genn dafa bari lool tar lool mu mel état bu sénégal lu bari mi ngi koy def ngir accident yi wañéku waye ni mako waxé won rek ba tay rek melni ni yoon wi ñu wara jaar ngir wañ accident yi du mëna jaaruñu ci waye melni ni dal dañoo xawa lang ak yoon wi rek waye teggoguñ carrément ci kaw yoon wi kon faaw rek ñu xolaat bu baax doxalini ak terelin yi bari ñi tam rek émission bi ñu jaale suñu baye Alou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir soxna Njoba Djey nekkon soxna Serigne Mam Diop Serigne Mam Diop moy imamu Djumaay Boborel soxna ndiobe je ñu koy maso bax ba alu sek diko jali mbok yep diko ñaan diko jali tam suñu wajur wo di eladji señ mam job ak

0: يدوم لنا بثرا في خير موردي وخالي إلهي كل لر بجائمة لا دار قدي دون لخب ومفسد محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل له نهم سيدي محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل له نهم سيدي مرامي من المولى أتاني بلا أسن بجاه سبيل العالمين محمدي وشقت بالرب العرش عبدا له به وما سأل قلبي بر لا سعة خيدي. لخير البرايا من قلامي بسارة ولي قال تخصيصا به نفس تهتدي داني إلى أهياه سهر كونه لخير الورى صرفا هوى كل سود دي أدياتنا تصفى لدى الله سرمدا وانا ما داهن إلى خبشي ددي هوانا انتهى للحق والحق ديننا بأقدام سير أسدنا على كل مرشد إلى خيرنا تنهو المفاسد كلها وتنهو لنا الخيرات من خير منجدي سببت لخير الله ما لم يلح به وسب لخير دهر مولاي هستدي صبرت لخير الله ما لم يلح به وسب لخير دهر مولاي هستدي صبرت لخير الله ما لم يلح به وسب لخير دهر مولاي مستدي إلى الله بالمختار وجهت ما به أويت سلالا صابيا خير موردي حدث النبي المنتهى نارا
1: إكاب FM